0: ambil balik dekat fa'akhadnahum.
1: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.

فست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلا

0: tushrikun walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَتْ قُلُوبُهُمْ
1: ولكن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
0: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah merasa puas, daripada amalan yang tidak diterima, dan daripada doa yang tidak dimakbulkan lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهي Tuhanku, bimbingkanlah daku kepada pekerjaan yang terbaik dan budi pekerti yang terpuji. Tiada yang dapat membimbing daku kepadanya melainkan Engkau. Dan peliharalah daku daripada keburukan amalan dan akhlak. Tiada yang dapat menjauhkan daku daripadanya melainkan Engkau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nurani.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasnalil jannati ahla wal